الله إرادة كربي كام منوي في من كليك فانوك أملا نفسا منفاي نواتا جلوم اللبغتوم بار في من كليك فانا ملكو وغننوي أدي في من كليك فانا غائب انك ودايا غنوا كامغا وينما في من كليك فانو هيو كانت جنا كربي موه أدي نبايا كامي في من كليك فانوك جاكولغا نبي هنيه بيروير كامغا خبر دفا بيكالو كامغا جاي ایمان وا بیک اوفاویرکم خبر دیوا بیکلو کمگا منوی تیمن کلیگ فان نوامی

0: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: تمن رسكلاغه اراده كوروينما اي اي توغ سببم اينا متوري كوروي موه اهنكمكو اينا بما لمبغته ادي ايناغه امل ايدم تبعوي فه ايناغه مثال كتاغه مثال فده ايا حملا دينس دونرغن اوه ماني والي نوات ايت دو كوليس دونرغن اوه ماني والي تمن رسكلاغ ايت دوغ كولا ميهنگه مثالكي اي فه كاليغ فان واهكتا كيا دباش اي ايورم فكر كرمتكي

الله إرادة كرب كام منوي في من كليك فانوك أملا نفسا منفاي نواتا جلو من لبغتم بار في من كليك فانا ملك وغننوي أدي في من كليك فانا غيب إنك ودا غنوا كمغا وينما في من كليك فانو هيو كنت جنا كرب ويمه أدي نبا كم في من كليك فانوك غاكولغا نبي هنيه بيروري كمغا خبر دبا بيكالو كمغا جاي ایمان وا بیک وفا ویرکم خبر دیوا بیکلو کمگا منوی تیمن کلیگ فان نوامی

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ማሊያ ማለ ካሪጋ ባረሽ ሜድጋ አስርነማ ዶግትቪ ቲንገዲ ሄሚኒትከ ደምገነስተኒ ኪሪት ቁርአን ኪቡ
2: አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ቢስሚላሂ ረህማን ረሂም ወልዱሃ ወልለይሊ ኢዛ ሰጃ ማ ወደዐከ ረብከ ወማ ቀላ وللآخرة خير لك من الأولى

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميريغ مغرب نماد وغتوغ بانجيا بانجيتوا مالا مالا كاريغراتكا ميريغ مغرب نمادوي ميريغ مغرب نماد وغتوي هاغدي دمنتوغا دمميغنستني ইংরেজি বহু খবর।
2: হ্যালো, ইউ আর লিসনিং টু ইংলিশ নিউজ হিয়ার অন দিভিরাজ্যে আডু।

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.